عطتهم وهايل عمناج أما بيت الناتون يهيروت سمتفات تاسا ما ناموتو مترا نازريت كباتشي كهيوة رستون كتاي كرموتو وديعوم درسان لمن هرناتون أربع ليلت معلت أربع ليلت معلت صوما وصلوتون بأدا يوانس بباهر يوردانوس يجيتا تمكتون تسلنو قبا بنا آسر كتون وساعنا داويت لعلم مدانيتون كيرا لايسون بلون سكت والكهناتون دقيقة سراويت الكاروما بيتون جيتا تيزون بجيزي سلستو ودكو تغرفن لملم أكالاتون سكالو كيسوس غفو مزنتون زلافي ولافين عيبان تماتو سهايم طلقاتشن هنان دلاليتون شارك عمدامونا شاشا برهاناتون كواكب تركفو تاتو كالو بدو سيجار فوت سيادا فوت سيوادك بدارتو كتواي كرموتو بستا خالاو كومو سبو ودانغتون بستا فيتو كومو سبو بدارتون سكلو سكلون عالو سيزابتو سيجار فوت سيادا فوت سيوادك بدارتو بكت مريم عزلتش الناتون كتواي كرموتون من بيتاكتو مدرا كارانيون مسكال مسارتون جيتا تشنتانسا بلا تسنبتون مقوس قولو كرن متا جيتنتو سنو شبر هنن عيهور تسلساتون ديابلوس تلوانا كنا سراويتون كل قولة وردان بما تترستو عدامنا وطاو مثل بسيتون ودعو جنات مراو كقدام ترستون اصدن كنجينو يجي تاسكلتو كتاي كرموتون من بيتاك